نسيمان سيواي فيلم نيجيت كوك ناس وانا ما نها دا او ويلكم بيك فيلم نيجيت كوك ناس كنا من جن كتني كتابي چونرا توتي بولي ويدين دي ارو وان ميد برادرز ارو سيبرا غويل نير غبا جيتوا